داخل بالآلي تبقى عبط لو جيتوا قدامي إذا مكانك مش هتكون مكاني معش صوتكم يا ولود قصك من حالي وبتعامل بشياكة أنا كسبت يا أولاد اللكاكة أنت بتتباكس نحتكر أملاكة حاسس دايما بلا مبالاة بقرر البار كان الهدف تأكيدي شوف البار عشان تفهم تكتيكي رحت النار ومش هصعب عليكي أنا غلق